تتقي هي قيمة جارو شمايار نادي يتيجة سرتي ممار مرتاري بمناتي يممبي تو ترنا قوي داخي أدايو رقن خي أمت برخاتي تقن تقريتو ترنا قوي داخي أشو تنا كاروف يكي تنا كاروف سبنا تنيا ممبيو ينبت ويداخي أشو تنا كاروف